بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سؤمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi

0: pesan fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada teladan yang baik bagi kalian dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Kita yang ingin meneladani Nabi Ibrahim, sudahkah sebanding dengan dakwah dan pengorbanan beliau? Sebandingkah dengan semangat pengorbanan dan kesalehan Ismail yang masih bocah itu? Sebandingkah dengan semangat pengorbanan dan ketaatan istri beliau? Tentu kita mengakui bahwa kita masih jauh dari semangat berkorban yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ini menjadi tugas tarbiyah dan dakwah kita untuk semua, untuk kita semua, untuk memberikan pencerahan dan pemahaman kepada umat. Pelajaran yang mulia dari hikmah Idul Adha ini. Semoga momentum Idul Adha ini memberikan makna dan hikmah kepada kita semua untuk kemudian bisa meneladani nilai-nilai keimanan dan pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya untuk kebaikan dan kemaslahatan diri kita, keluarga kita, agama kita, bangsa kita, negara kita, dan tentu saja kemakmuran dan kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi yang penuh berkah, bangkit bersama, makmur dan mendunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: Ya pendengar,
2: Allahu
1: barusan saja kita sama-sama mendengarkan khutbah Idul Adha 1447 Hijriah. Setelah pelaksanaan salat Idul Adha di lapangan Bumbura Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا
0: ولا منا ولا معنا شكيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مجيب السائلين، يا أكرم الأكرمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واسألوه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. dengan berakhirnya khutbah Idul Adha, maka berakhir pula pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan Bumi Gora kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan perlu kami sampaikan juga para pendengar RRI Mataram dimanapun saja berada, bahwa pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang digelar oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pagi hari ini, selain melaksanakan sholat Idul Adha, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga pada tahun ini melaksanakan penyembelihan hewan kurban, di mana tahun ini sekitar 900 hewan kurban yang disembelih pada pagi hari ini. Hewan kurban di antaranya ada beberapa ekor sapi dan ekor kambing. Dan pada pagi hari ini khusus dari